المدح وضبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو الدليل على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أضل كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماه السند حرف اللام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أنباح ترى مستحسنة له علي بين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها أعضى بيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر.

خير الورى نجا وفاض بالندى مرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رهية من صواه تعيب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتضاح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أرض ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعض ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحبه.

الفؤاد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمضحي الذي قد فضلا صفعت أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفعت مولود

به أمر، صراطه هو الصراط المستقيم، صراط من لهم لدى الله النعيم. فما اجد لي بجاه المصطفى حشري خلفه بدا

ومن ياتي ومن في الحال عنه عاش مطيعا ومطاعا ومضى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عود لكل من به

عني أفضل الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له النظام. حرف الفاء فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فهذا الذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد اللضا حين غدا عن غيرهم منتبضا فذكره بذكرهم قد قرنا فحوزنا سبق به تبينا فلتفني عمري في رضاك يا جليل وفي رضا المحي وكن لي وكيل. حرف الضاد المعجمة ضع ثناء لم يكن مضح النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يذم مضح النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم التأدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضمت فضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جواره لصالحات به وقلبي نقي من آفات. حرف القاف

قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى. قوته لم تك قوة البشر بذا أطاق حمل ماعي الفكر قلبي لربي.

بجاهه إليك ذهب الرب حرف الراء. رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد الرسول.

أعجبا لو جلال جبلي لصار الذكا وهبان ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر رقى وخلف

بأحد من جملة السادات طول الأبد. سهام شبه بن عبد الله ببشر أو ملك والله سمع إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدري. سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء. سمع في إخرائه المعظم القلب والأذن سريف القلم سوق المضائح.

عواقبه وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كان له ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إضي الوطيس أفضعا تذين مضحه إلى حمامي ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك الآن فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي حرف الفاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد الرئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغمة ثبوته

دوام خدمته حرف الخي المعجمة خير الذخيرة لذي تعبد مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته طرابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبهت إنشائي له دار جزاء وعرتجي منه غدا خير الجزاء خبهت كون الله ربي والنبي محمد وصيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خير عداية وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد حرف الضال المعجمة ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسم

ذلك لم أجره بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما ذكي به عقلي وزد فهمي به واجعل نظامي فوض من عني به حرف الضاء المعجمة ظهر فوق الشمس كون طاه في الخلق والخلق لا يباه ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطش صديان شرابه حميم ظهري لله التجا وبالرسول أكون ذا توسل النعم الوصول ظهر لي أن نجاتي غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب ليغفر به وارفع به عيوبي حرف الغين المعين.

غيبت عن ضامي عن التغزل بدمن لمضح خير مرسل غلبني نفسي منذ أزمني فضاع جل عمري في بدني غوثي من الغرور والملاهي ومنقضي خير عباد الله غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك غبت إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللغى واللعب غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين شفاء جسمي.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

بذلك علاه، ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثال، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه، يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم، وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى، وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي، صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن، نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا، يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب، وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على، يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا، وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور، وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال، وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارة تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام والتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا والترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطئي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتهنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له صرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال

وصالحات لا تزملت العادات فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قلت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلاء يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني والديا يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له القاطرة واشرح صدرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العربي وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح

جلبت نفعا بلا ضر وله غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعداء والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أثماني يا مالك ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقى ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي الصعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كافي القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي.
لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي اليوم خوارق تدوم بغير مكر

والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يالله صلي ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لي غرضي بلا أذن يكوني وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاسي

نفر يلا صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكل سلم واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه

الكتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد ورض لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة نبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم
يقود لي منك مرادي يا كريم، بلا أذى ولا جوان ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لتطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله، يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به نظمي ذا سرورا، له ومني يقبل البرورا، واغفر لوالدي يا ذا الرحمة، ولهما هب رب منك رحمة، ولتصلح البرور إصلاح العليم، وصدري يجعل رب منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بودود ومجيد سميا، صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا، على الذي خدمته قد زحزحت، لغيرنا شقا وفوزا منحت. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، على رضاك قد أرحت مطيا، لي قدت ما كنت أروم جذبا، يا من كفاني افتراء وكذبا، يا من كفاني الشقاء والحسدا، ولم توجه لجهاتي حسدا، يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد، مع سلام بفلاحي يشهد، على الذي زحزح كل من أراد، ما ساءني إلى سواي زنفراد. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره، وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك، يا من رضيت عنه إذ أرضاك، يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع، يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل، سيد كل ملك ومرسل، يا من حماني عن معاد وسفر، وقاد لي خيوره منه سفر، صل صلاة لا تزال مدخلا، بشرا بتسليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر، في الخلق والخلق وكثرة البشر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما جعلته سرور الصالحين، ونوره يقودهم في كل حين، يا الله يا آخر أنت الأول، يا من به يصفو ربيع الأول، صل

قدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود ترضى السحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقدت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى. صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء. على النبي والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء. صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي. يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب. صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله النور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومر.

بناه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لتقود كل ما لاخترته إلى

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله.

من يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من دل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضرري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى.

مكرميا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيره وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الأياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغة.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي يا راضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي، صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه، وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا.

ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كلكلي منيرة قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل

يا مكرميا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلِّ

قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم.

بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بشروع

وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغيري ضيرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجور.

سلاما لغيره زحزح المخوف على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي.

كرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل للخيور صفى بها للعمر والديور سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب

يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوم فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعدتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان

وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام

وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سره يا من يصون هي في يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغير ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله.

وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لتجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروي مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمة.

مع سلام لي يخلد الصفاء على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي

فيها على ماح محا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهن جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزه الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القلاة مع سلام لي ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن.

وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغا وعندك جعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الوراء والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل

وارفعه للعرش وللرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمناء منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني

بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل دك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامحو توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

عملت الخديمة له ولي قد سلبت تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجده عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري.

عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قلت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير النحوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صلي صلاة

كل زمن مع سلام يذهب الأكدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قعدت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له ما قول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني.

طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت منبهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاته يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبة وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولي تقوم

عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار.

صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مدحتني.

وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب الجنات لنا بالفاتحة مع صلاة من صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب.

ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا

ونبيك الكريم، وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء. تبت

يا مكرميا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبوك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل لياد واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ذا ازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقعداك أبدا إلى سواء مضرتي سقهم لغيري سواء وبي جدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كفاني العدا والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعي.

فوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن.

ليتي في علن وسري ليجوداني بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به قصد اللغال قطي يا من محى معايبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا مودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداء كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر الناب وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي

سلام إلى الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله.

وقيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشير يتجر القدر صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بلياد مع سلام لي يجود بأياد.

قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامح توجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة لياد يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذابت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشر صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا

الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد جيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي والتجد لي بوداد والتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا

من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وسلما على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وأمسي ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى نحوي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حمى عن فانية وقدت لي خير جماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك النيا وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقت له قمع ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مده.

ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور الرافع قد سميا صل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهب وقد لي الدهر

يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج. صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب، مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء. على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الشيطان والمكائد لغير نحوي وكف كل كائد، واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا.

يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به ذا النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله.

كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جيغتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والإجمع على الذي به خلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

من سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل.

واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعالمين.

ما له الأمور كفيتني فضلا أذى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأصبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي

زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيت لي مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية

ya khayra man naja wa abdun bi shukur laysa sanaaka siwaka yuhsi ya baqiyan abqaytani ya muhsi ya allah ya rahman ya rahim ya man bi hafizin hafizin qad summiya salli salatan qad safan min al kadar ya khaliqan bi idnihi yajri al qadar مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ جهات الست يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا.

العصيان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا. صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني. مع سلام لي يقود جندك عبدا.

أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلبي الفيض والغيوبا وأبلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا الذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي.

الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه قبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير.

للأفيدي يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحظ عن نسياني لجدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابت للإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال.

الآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك.

والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رضاك مكثرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني صبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير

ولسواي وجه العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليا بحق يوم عرفة.

ولتقود عرفات ومنا مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم.

والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الحفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك ربي قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحر

وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكليت مهي.

وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنلت الثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهي

يا من حماني عن الايام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الايام يا ذا المخالفه والقيام لك شكوري على كل سنه يا من تعالى عن منام وسنه

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات.

يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لنتها لها على مصرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشروعة

على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد قن الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وقطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم.

الدارين، يا من حماني عن الوارين. يا ربنا يا طارئ الأعداء، لغير نحوي عاصما من دائي. يا ربنا يا من له الملك معا، الحمد يا من لي منايا جمعا. صل صلاة تطرد الشيطان، لغير ما اخترته أوطانا. مع سلام قد يؤيس اللعين، مني ومن ضر عيالي يا معين. على النبي والرسول أحمدا، من بعثه إلى البرايا حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في

يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا على النبي الهاشمي العلم من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي

إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما عليه.

مبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي

بشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمة

قضي الغرض. يا من كفاني عداك والمرض، يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية، على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت،

صلينا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعل

وصحبه ولتجعل جميع خدمتي رضا تنجعلي. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد. يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة

في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى

قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وقط أحمدا واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيري يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذبوا إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت.

المصطفى يا من سرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين زل إلى صلى وسلم عليك أبداً.

بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغير أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة.

مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغرام.

بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا. مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام. وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي

0: وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: دي شيخ الخديم.

أن منه على شيء مني أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وشهد لله وكفى بالله شهيدا. والملائكة والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. عني عبد الله وخليل الله وحبيب الله تبارك وتعالى. قبل يوم خطي هذا الخط وعنده وبعده بلا رد أبدا.

حيث كنت وحيث كان أبدا ألف لام ميم ذلك الكتاب الله أرسل الأمين بالأمين إلى الأمين في عدول لا تمين الله أرسل الأمين بالأمين إلى الأمين في عدول لا تمين لله حمدي على أحمدنا مع أميننا الذي أرشدنا فجأني الأمين بالكتاب فجأنا الخير بلا عتاب لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان أحمدنا المختار صلى الله مسلما عليه تعلاه محا رسول الله عني لومي تخدمه يقظتي ونومي محا رسول الله عني لومي تخدمه يقظتي ونومي مد لي المختار ما لي مدا من ربه بربه فامتدا يرضيه في روضته المنورة حيث يرى كل بباق صورا مني إلي خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة قد صفيت ملكته خط يدي سنينا ولسواي زحزح الأنينا ثبت كتابتي تثليث الشكور وقت جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبر إلي قد قادت ثواب العبد لم يخف عند كل كافر جحد أني عبد لإلهي الأحد كتب رب الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن

بالحيزوم وقت جهادي مع اللزوم كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لي سلبت خير الخيور والكتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لي سلبت خير الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدري عند تغربي بأهل غدري بركة الأمين ذي الأمين عمري لازمت مع التامين بسم الله الرحمن الرحيم

لقنتني فهمتني أبقيتني ربيتني بك كما رقيتني ملكتني هديتني شفيتني برأتني عند الورى صفيتني أخفيت لي ذكرك عند الناس وسنتني عن حيل الخناس لقيتني مع بقاء سرمدا وبحياتي تباهي الحمدا مدحتني عند خيار جندك يا من جعلتني دواما عندك طهرتني من كل ما يعوق من الدسائس التي تعوق سقيتني من مائك الغيبي كملتني بفيدك الوهبي محوت عني ما يورث العتاب من قبل أن أورثتني خير الكتاب كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة أحب إليه سبحانه.

أن هذه القصيدة حسن حسين لقائلها عن الشيطان الرجيم وعن كل عدو ظاهر وعن جميع مكاره الدنيا والآخرة وعن كل شقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف فرغ من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب هذه الحروف ومن كل ما يظنون أنه يسوءه أو يضره كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة أحب إليه من غير القرآن والحديث كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة قائمة مقام غزوات رسول الله

دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه الملك محا توجها نصال الله لي بلا إله إلا الله محا توجها

بلا عود إلى شيء منها وقد شرع في كل ما اختار الله تبارك وتعالى له أن يشرع فيه بسم الله الرحمن الرحيم بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بايعت خير الخلق في البحور وقاد لي فيها مهور الحور سبحان من يولج في النهار الليل والإسرار في الجهار مددت لله يدي سنينا ومد للحلال والفنون إلي قاد خير علم نافع وما ليختار من المنافع لو شكوري بعد حمد خالد بررت أمي بررت والدي له خطابي حامدا وشاكرا وقاد للديور والمشاكرا أكرمتني يا خير باق عبدا

زدني علما وهدى وفيضا أخذت ذكرك بلا نسيان أبقيت كلي بلا عصيان لك شكوري بلا كفران يا معطي الحلال والجيران رضيت عنك أنت خير المنزلين وعن رسول الله خير المرسلين حبوتني بما يزيد بشري إلى الجنان فحياتي بشر ملكتني مكنتني في أرضك وجدت لي مع الرضا بفرضك أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا الرمس نويت شكرك إلى الجنان بذي وذا وفزت بامتناني يا الله يا أكرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من قدر الدارين نعم الملتحد يبر قلبي ولساني والجنان ربي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل.

ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

إلى سواي أبدا ودا واجل بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي على

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفيني.

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جنوبك.

خيرا يفوق يا عظيم المن. يا الله يا صمد إنك الأحد، وخط لي جودك من يوم الأحد. صل وسلم سرمدا على النبي، ناصح كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بحمد وشكور، وبرضا بك وعنك يا شكور. قبلت لي من أسش لبلسش، منبها في ذاك عام لصصي. يا خير من له توجه الفقير، وخير من به تأنس الحقير. أغنيتني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب. صل

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

مريحي وسقل غيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصلي يا رحيم.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلبي في أبد ولي معادي يغلبي وليصفي مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزل.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصل بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا

في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجناب

ودعوني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا

كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعالمين.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أسنى وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صلي صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صلي صلاة.

النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني

لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة

وصحبه في الحال والمآل، وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عمنا من وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمل.

الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف. بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب.

آله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور، واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى، يا من لنا باب الجنان فتحا يا

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة.

خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

وصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا مولاي.

يقود شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر.

تي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضل

أما لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليوزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم.

من العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيب

وصل يا رحمن والتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

آلي ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهري كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بأمرهم جرار القدر وأبلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كت ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام

قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني.

قلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

الدهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك جعلني

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

أقدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم

نهاية مع صلاة من قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد.

عبادك الغر ولن أجور ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن.

به في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل

يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيما.

والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت طيب للجنان يالله يا رحمن.

وليه بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليه كونيك كل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزل

ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا والتهم إلى سوايا لي كشفت منبام يقود

مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

وقدت للدرهم والدينارا ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاض

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا

كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا حوتما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقد تلي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

0: من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام.

إلى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاقتداء. لو شكري بلا كفور.

له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا ذي مال الداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه القصيدة قبولا يتعجب منه الأول.

مرتجيا فوزي بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله ملك

مع كدر وهب لي الأمن في الدارين يا الله وبالمهيمن لشهد باسترائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله وبالمهيمن لشهد باسترائك

الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل العدا بالذي لاخترت يا الله كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا متكبر رط الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما أشاء أبدا بالبشر والصفو والرضوان يا الله يا بارئ الخلق قد للنفع دون أذى وقد لي الأجر للجنات يا الله أنت المصور خلد للنبي بشرا وصورا لي دون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد شكر يا غفار يا الله قهرت لي ربي أعدائي بلا سبب مني حمدتك يا قهار يا الله وهبت لي منك سؤلا فاق مسألتي فلك شكر يا وهاب يا الله لي قلت أثمانك أحيا من له عمري وقلت للرزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل

الله علمتني الغيب حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمت يا الله قبضت يا قابض الأسواء وانصرفت لغير نحوي كالأكدار يا الله بسطت يا باسط الآمال لي برضا فاشكر مباسطة الدارين يا الله خفضت يا خافض الأعداء لي ومضوا لغير نحوي بخفض منك يا الله رفعت يا رافع الدارين مرتبتي.

الله أنت المذل الذي ذلت لعزته الإنس والجن والشيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات لي قد جدت يا الله أنت

يا الله أنت الغفور الذي لي قدت مغفرة محت عيوبي رضيت عنك يا الله أنت الشكور الذي كلي لديك رضا ولي شكرت جميع السعي يا الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر

أي الله أنت الودود الذي انقادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يا الله أنت

الله معيد أحمد عود قلت لي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصفو العمر يا الله مميت قد سقط موتي للعدا ولهم مكاره سقط في الدارين يا الله يا حي حمدي.

يا الله أوصلت لي واجد الأثمان دون عنا لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد اجعلني الدارين معتليا بغير كبر وعجب الرب يا الله يا واحد اجعلني الدارين منفردا مع المنى بعزيز منك يا الله لك التجائي بما لاختير يا صمدي بشرا لجملة من أحببت يا الله أرديت يا قادر المخذول مندفعا إلى سوانا لك التحميد يا الله رزقتني الحج طيا أنت مقتدر.

كوكب وصف عمري إلى الجنة يا الله يا ظاهر ارزقني المأمول مرتضيا عني وأظهر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار دامنا واجعل فؤادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن واليت يا الله وإنك المتعالي سقعداك معا إلى سوى قصد ضر الدهر يا الله وسع وأطلق وأعتق دون مفسدة ولاستجب دعا

لي وسعت دون جوان في الملك والملكوت الدهر يا الله يا ذا الجلال وذا الإكرام قبل يما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله قد لي يا مقسط المطلوب حيث أرى خلا وحبا مع الرضوان يا الله يا جامع اجمع لي الأغراض مرتديا عني بكونك لي في الجمع يا الله أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إليك هب لي ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فصرمدا لي.

أبدا كفيتني ظلم الأشياء يا الله قد قلت لي منك يا هادي هداية من قد صاحب المصطفى المختار يا الله أنت

ثمنا وقد ذهبت بما آباه يا الله أنت الصبور الذي وجهت لي ثمنا وقد ذهبت بما آباه يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برمتوبة

به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مقبلة شوقا لميم وواو بعده تاء لا لي وفائي وعيني كل أسمنة بي كجيمي بلا من بعده باء فالضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي ورائي اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافي عنها اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد إثر الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: فريدا وليس يلفئ نور الله إطفاء.
1: ومن يرد كون ما أعلاه منصفلا فليس يخفي الذي أبداه.

و من يرد كونا ما يفيه ذا علني فليس يعلم ما يفيه ابدا حمدي وشكري ورضواني له ابدا بتلبدعه مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نثرا ان القصيده سوداء وغراء ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيده راءات مكرره وليس فيها بحمد الله إيطاء صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبخ وإعلاء محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعما.

0: والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والسحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني الأسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهب

0: السعودية اف ام فريكونس
1: 102.9. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: بما اختفى
1: لسان.
0: إلى الأكرم الوحى بفي البحد والخرب تفارقنا الأحداه والسك والبلاء به وعن الناقل.

والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بر ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق

سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فصنتني عن مرض و

سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فصنتني عن مرض ومحمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من

أن قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

ولتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم.

إنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحبَّ

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد

في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

الحال والمآل والتجزيه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب.

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رب.

مزيد يا من مداد جعلت كدماء من معه قد شهدوا من قدماء الصلوات جعلت طاوية عني المسير لرضا

وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

النخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلبي في أبد ولي معادي يغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

0: وصلي يا رحمن ولتصلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

الله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه الظروف رداك ورداء رسولك عليه الصلاة والسلام وفرات جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان قنا لنا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بعمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نزير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بعبد الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أفسنا به وبالسلام فلتنفس الكلان الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من همدا خد صلاة وسلام أبدا لهم كما أغسيت من لم يعبدا إلى النبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وصلي وسجب سؤالي للمنتقى ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مطارا يا باقيا جعله مختارا نافع صلي وسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صلي وسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سلارس العظيم السمد على النبي وآله والأمد رد مكاهد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسارة يا من كفاني زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لسب مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بسارات ترى مستاسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مت يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي سكور يقود لي كن فيكون هادي منك بلا حقد ولا تاجي نفيت إبليس لخيري أبدا في زارزا وكل من لم يعبدا وجه لمن خد آمنوا وأسلموا وعسنوا مجل من لم يسلموا كوين لأمة نبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تزاج الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مؤمن ليستجب وللذي يؤمن عفيسس أمة خير مسلي عن الذين كفروا برسلي خذ

نزيرو نجيت من بيتا لقومها من سياتيني فسكري اسمها وجعت سكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضي وبلدي مكرم بالأزمان.

بزار رمضان سار لمان والمنا والفيدان أمدته حمدا يسوق سر رمضان لخيرنا إبليس سوقا الأكمدا قلوب جملة لا توجد لخير دري والمنالي وجيت قلوب جملة الذين أفلهم ليتوجر ورب المسلم إلى الذين ظلموني قبلوا نعت مذرتي كذاك الكبل أن انتفت مذرتي

كريم ولم يزل بنا في كريم إلي وجدونا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نظرتني.

لوب فيدان ردت لي فيه الذي أببتا لي وجاء لبلعزا زببتا أجبتني جواب من تعالت عن سنة وقت للفعالة لوجهك الكريم يوس الفرجا للمؤمنين والتواقق الرجا مسليا مسلما على النبي بصير كل أقرب الواد نبي وليب للمسلمين قرآن يا من ما عن العزاء وترى ما وتما هل يمر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجا يا للمصطفى بعد سلام ما سلام من داهم الخلاب يسر لهم به الذي تعسلا فكل ما يترك يسرا ناجاك عبدك قديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فاز الذين سيدوا بالخير وبا من لم يصعدوا بدير اكرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العباد لنار من لم يطيع ابادا طيب من اراد ان ينقدما ابرم من تيبه لم يدما جزاء من بارد لطيبك فكل من اكاو ذلك شيبك ان الذين كفروا وامتنهم من توبه راوا جزاء ما سنهم بطونهم سكن على قارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يغلدون قم بما يسرهم وقلدون مناهم أتى بلا سلاب والكل بالبزر انقلاب رجاهم واقف وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يعلو وليس ينزفل أما مباركنا لي فمنزفل بالله آمنوا واسلموا مها والمنصنوا لوتباق الخمها هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم والأول الأزمان مني له أنف وعمد وشكور ذا خدمة للمصطفى النبي سكور فارغ

وكل من لم يعني فهو كميت تسليم من لله وجه درر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل المثال لخادم خاب عن الأنسال الحمد لله.

للمصطفى وجدت ما قد صرفا لخيرنا ابن زوال صرفا ادم تبات لم بيقن فزا ولإليك تتقيدا ملكت ربي مالك كليتي عليلك حملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال فالحق وللرسول براني الإله من شرك ومن كل نفاق وسادتي دم براني من أبي نسيب النبي صلى عليه بسلام متنبي هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في سيناء والنولى محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولقاد الكلام فراني الأكرم تقريا يدهم بأنني خل وعب وقديم لو كتابي وملك دارا.

تقدم باق قادر لثوابا على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني القديم لو سلام ذي البرية القديم.

خير فراني الجميل نيما النافع علاني الملك والرافع ساق مكاره لمن قبل النهار مدرتي من ليقود المنار ملكني المليك والمليك والمالك الذي لا تملك اجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزا اجر الذي ما هند لا ينفد وصل لي وما ترى ونفد خدمه خير العالمين احمد عليه تسليما كريم مدام فرات القلب ونفسي تيبا.

وبر ذات قابل أغراض نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما بيبي ربيا خط لوا كليتي في الألني وسري وليقا دولني رفع بقدر

كل من بلد هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول امدا ابقى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقدر يا من إلي يجود يا بتدير ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق صومي جئت بذل قصيد ذاكرا لك بي وقبل ليقطع فضلك زدت قصيدتي سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني.

بقل هو الله ربي ولم يكن له كفوا احد ناجاني الله المكرم صمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعل الاكرم انفع الكرم ودرري بخير رد الانزرم اساله كونتي قصيدا خارقة لعدد مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الأوراق بما يفوق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر

الله من الشيطان الرجيم إني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه الظروف رداك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرات جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان قنا لنا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بعمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نزير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بعبد الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أفسنا به وبالسلام فلتنفس الكلان الملام خدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسل يا من همدا خد صلاة وسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبدا إلى النبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وسلم وسجب سؤالي للمنتقى ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مطارا يا باقيا جعله مختارا نافع صل وسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اتو صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صل وسلم باحترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة سلارس العظيم السمد على النبي وآله والأمد رد مكاهد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسارة يا من كفاني زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لسب مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بسارات

مسيد أغني سبيل الإسلام حنركوني إلى إذا كواني شكوني على النبي ورسول الملتاد صلي وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والآل وسب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من لول خلق كمال الأمور يا مغنيا أغنيتني أني دمير

بيد من جات للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كمال الأمور يا مغنيا أغنيتني عن دمير ناجيك وقلت لي ما وده زوتها وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لسالحين نجبا مدت لي مدد من لا يفا عليه سينجت لي بلا فا نبيت كل

نسيرو نجيت من بيتا لقمها من سياتيني فشكري اسمها وجعت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأزمان كرمني في مودي وبلدي مكرم بلا نصف خلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كل يدي در وفيدي وكفى ناجيت ربي بزار رمضان صار الأمان والمنى والفيدان أمدته حمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا الأكمدا قلوب جملة لدى توجد لخير دري والمنى ليوجد قلوب جملة الذين أفلهم ليتوجد ورب المسلم إلى الذين زلموني قبلوا نعت مدرتي كذاك الكبل أن انتفت مدرتي

كريم ولم يزل بنا في كريم إلي وجدونا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تحيبي إنك البصير سمر غدا.

نظرتني فإنك النذير ما تعيبي إنك البصير سمر قد جايا للمصطفى بعد سلام ما سلام من داهم الخلاب يسر لهم به الذي تعسلا فكل ما يترتوه تيسلا ناجاك عبدك قديم عبدك مرتديا إلى المنى من اندكا فاز الذين سيدوا بالخير وبا من لم يصدوا بدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطيع أبادا طيب من أراد أن ينخدما أبرم من ديبه لم يدما جزاء من بارد ذلكيبك فكل من أكاو ذلك شيبك إن الذين كفروا وامتنها من توبة رأوا جزاء ما سنها بطونهم سكن على قارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يغلدون قم بما يسرهم وقلدون مناهم أتى بلا سلاب والكل بالبزر انقلاب رجاؤهم واقف وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يعلو وليس ينزفل أما مبارد علي فمنزفل بالله آمنوا واسلموا مها والمنصنوا لوتباخ الخمها هو الإله هو الرحمن هو الرحيم وله الأزمان مني له أنتم عمد وشكور ذا خدمة للمصطفى النبي.

وكمي تسليم من ليلى وجه درر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جلان المثال لخادم خاب عن الأنسال الحمد لله.

للمصطفى وجدت ما قد صرفا لقينا ابن زوال صرفا أدم تبات الأنبياء كنفزا ولإليك تتقيدا ملكت ربي مالك كليتي عليلك حملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق والتصول براني الإله من شرك ومن كل نفاق وسادتي دم براني من أبي نسيب النبي صلى عليه بسلام متنبي هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في سينتا والنولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي خاد الكلام فراني الأكرم تقيا يدوم بأنني خل وعب وقديم لو كتابي وملك دارا ولسوانا وجعل قدارا أيتنا على الإداب قلبوا ولسوانا ساكرين انخلبوا تقيم باق قادل سوابا على الذي أورسني سوابا على الذي طلب كوني القديم لو سلام ذي البرية القديم.

الجميل نيما النافع على أني الملك والرافع ساق مكاره لمن قبل النهار مدرتي من ليقود المنار ملكني الملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما هندو لا ينفد وسل لي وما ترى نفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم مدار فرات القلب ونفسي تيبت وبمكان

يسر خير العالمين قلمي علي تسليما مزيل للمي للمصطفى وجدت مالي خادا نفا بلا مضرة فانقادا هو سفين وهو سجاد.

لمن بنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول امدا ابقى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقدر يا من إلا يجود يا بتدير ناجيتك اليوم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به